0: You're listening to the Arabic Family program on 3 Triple Z 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zz.com.au من إذاعة 3 Triple Z 92.3 FM.

سفر العدد أصحاح 19. ذبيحة فريدة ومختلفة عن باقي الذبايح، عجلة لونها أحمر ما فيهاش أي بقعة لون تاني، عمرها ما اشتغلت أبدا في غيط، ما تحطش نير على عنقها، وتذبح وتحرق تماما خارج المحلة، فمش بتتقدم على المذبح جوه الخيمة، ودمها يرش جهة الخيمة، ورمادها بعد حرقها هو اللي يستخدم للتطهير من النجاسة اللي بيسببها لمس ميت. السبب ان اللي بيتنجس بميت بينجس المسكن، واللي ينجس المسكن مسكن الله مصيره الموت، لانه بيستهين بقداسة الله، واللي يرفض طرق الله للتطهير يقطع من الشعب، لانه بيبقى متعدي ومتمرد زي اللي ارتكب خطية بيد رفيعة، بمعنى انه رفض، تعمد الرفض مع سابق المعرفة. الفكرة انه اللي يتنجس نتيجة لمس ميت بيتطهر بميت، اللي هو رماد العجلة اللي اتذبحت واتحرقت، لان اللي بيتنجس لما بيلمس ميت بيصير في عداد الموت او الموتى اذا ما اتطهرش. الشريعة دي تجسم للإنسان أثر الموت وكيفية النجاة منه بطريقة رمزية طبعا. لون العجلة أحمر، ما نعرفش ليه بالضبط، لكن في الغالب لأنه لون الدم اللي بيرمز للموت، زي برضو اللون القرمزي، لون الزوفة اللي بيرش بيها الماء على الشخص النجس، وزي ما الكتاب قال بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. العجلة بلا عيب، زيها زي كل الذبائح، بلا عيب جسدي طبعا، وده كان رمز ان البديل اللي هيموت مكان النجس او الخاطئ لازم يكون بلا عيب، لان الخاطئ ازاي يكفر عن خطية خاطئ مثله. كل ده كان رمز وتمهيد لذبيحة يسوع المسيح على الصليب. في عبرانيين 9 نقرأ: لانه ان كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. وعن ذبح وحرق هذه العجلة خارج المحلة في عبرين 13 يقول: فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة، لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. مش هنلاقي معنى ولا تفسير لذبايح ونظام وطقوس العهد القديم إلا في يسوع المسيح. الله منذ الأزل جهز الفداء، وأظهر هذا الفداء قبل المسيح ما يجي عن طريق رموز، لكنها تحققت بالتمام في ملء الزمان عندما تجسد الكلمة، حمل الله الذي يرفع خطية العالم. رماد العجلة كان دائم التأثير حتى بعد موتها بفترة، يعني هي بتذبح بتحرق تتحول إلى رماد، بعد كده أي شخص يتنجس يؤخذ من رماد العجلة ويضاف إليه ماء حي ويرش على الشخص النجس. دم المسيح هكذا، مات يسوع من 2000 سنة ولازال تأثير دمه للفداء وللتطهير فعال بذات القوة الآن وإلى الأبد. كان بيقطع من الشعب اللي يتنجس ويرفض التطهير بالطريقة اللي الرب عملها، أيضا سيقطع من شعب الرب إلى الأبد من يرفض طريق الرب للخلاص بيسوع المسيح. بدم يسوع مش بتطهر الأجساد أو المظهر الخارجي، زي ما كاتب العبرانيين قال: تتطهر ضمائرنا من أعمال ميتة لنخدم الله الحي. هي دعوة لكي نتطهر يوميا بالتوبة والاغتسال من الخطية بدم يسوع. من غير كده زي ما زمان كان اللي يدخل الأقداس ينجس المقدس، لو أنا عايز أعيش ليسوع أو أخدم يسوع بدون ما أكون طاهر ونقي وبعيش حياة قداسة، فأنا بستهين بقداسة يسوع. زي ما رسول بولس قال: إن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، نافع لخدمة، نافع لخدمة السيد، مستعد لكل عمل صالح. صلاتنا مع داود المستوحاة من القصة دي تكون: طهرني بالزوفة فأطهر.

0: اغسلني في أبيض أكثر من الثلج. آمين.
1: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.

مكتوب عن المسيح من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. إيه اللي شافه في الصليب يدي السرور؟ إيه اللي خلى عذابه فرحة وخير ونور؟ إيه اللي خلى العار شرف والشوك ظهور؟ حاجات كتير، منها أنه بيقدم خلاص، يبعد عن الناس العقوبة والقصاص، يدي الفدا وبدمه يغفر للخطاة، يدي انتصار، يدي شفاء، يدي الحياة. أهو ده السرور، أهو ده السرور اللي توضع قدام عينيه. أنت السرور، أنت وأنا وكل البشر غاليين عليه.

سفر العدد أصحاح 23 و24. وصل بلعام النبي الوثني أو العراف الوثني إلى بالاق ملك مؤاب علشان يلعن شعب إسرائيل مقابل أجرة. لما نقرأ 23 و24 نلاقي أن الرب هو الذي وضع هذه الأقوال على فم بلعام، رايح يلعن كل مرة يتكلم ضد إسرائيل، يضع الرب على فمه كلام بركة لإسرائيل. الملاحظ جدا لما تقرأ الأقوال الأربعة في الأصحاحين إن كلها بتعيد وتؤكد مواعيد الرب اللي قالها زمان لإبراهيم في سفر التكوين. القول الأول بيأكد أن الرب لم يلعن إسرائيل، وبيأكد أن عدد شعب إسرائيل سيكون مثل تراب الأرض، من يحصي تراب الأرض في عدد 10. ده وعد ربنا لإبراهيم زمان. القول الثاني بيأكد أن الرب لن يتراجع عن وعده، هو مش بيغير كلامه، وهو حاضر وسط شعبه وله علاقة خاصة بهذا الشعب. القول الثالث رؤية من الإله القدير. الإله القدير، الله عرف نفسه لإبراهيم زمان لما قال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، وبيأكد أنه إسرائيل سترث أرض كنعان وستهزم أجاج الملك العماليق، اقرأ في صمويل الأول 15، وستنتصر إسرائيل على أعدائها وستأخذ أراضيها. وبيعيد في نهاية هذا القول، القول الثالث، وعد الرب لإبراهيم في تكوين 12، أبارك ومباركيك ولعنك ألعنه. القول الرابع في أصح 24 من 15 ل 19 يقول كده، أراه ولكن ليس الآن، ده بالعمل اللي بيتكلم، لكن ده كلام الرب على فمه، أبصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب، يقوم قضيب من إسرائيل، يحطم طرفي مؤاب، إلى آخر هذه النبوة أو هذا الكلام. مين ده اللي بيتكلم عنه بلعام؟ تاريخيا هذه النبوة عن داود، تحققت في داود، لكن ده تحقيق بنسميه تحقيق مرحلي للنبوة، مش تحقيق نهائي، لأن التحقيق النهائي بالملك والتسلط وخضوع الشعوب تحقق ويتحقق فقط في ابن داود، في شخص ربنا يسوع المسيح. فبلعام هنا بيعيد النبوة اللي قالها يعقوب زمان عن شيلون في تكوين 49 عدد 10. يبقى بلعام في كل أقواله اللي تكلمها واللي الرب وضعه على فمه بيأكد على مواعيد الرب اللي قالها زمان لإبراهيم. طبعا بلاق غضب جدا على بلعام، يعني أنا جايبك وهتفعلك أمللك بيتك فلوس وفضة وذهب عشان تلعن هذا الشعب، أربع مرات كل مرة تتكلم تبارك هذا الشعب، وقال له كده ما معناه أنه أنا كنت هكرمك وهكافئك، بس إله إسرائيل ده اللي أنت اتكلمت بكلام وضيع عليك البركة. وتنبأ بلعام في الختام عن مصير شعوب وثنية أخرى، زي يعني جاب سيرة بابل، سيرة أشور، جاب سيرة اليونان والإسكندر الأكبر، يعني حتى تنبأ عما سيحدث لهذه الإمبراطوريات في النهاية. أيضا الله هو الذي يؤكد على كلامه على فم هذا الشخص. أسيب معكم الخلاصة دي في النهاية، شوفوا من أقوال الرب إيه: كيف ألعن من لم يلعنه الله، وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟ ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل، أو يتكلم ولا يفي؟ إني قد أمرت أن أبارك، ده بالعمل بيتكلم، فإنه قد بارك فلا أرده. شوفوا بقى الجملة اللي جاية دي اللي تشد الانتباه: لم يبصر إثما في يعقوب، ولا رأى تعبا في إسرائيل، الرب إلهه معه، وهتاف ملك فيه. الرب هو صاحب السلطان الكامل على بلعام وعلى كل اللي شبه بلعام. كل آلة تصور ضد الكنيسة وضد المؤمنين وضد شعب الرب، الرب يحطمها، وفي القضاء ستحكم
الكنيسة على كل من عاداها ومن يعاديها. الرب هو المتسلط في مملكة الناس، مفيش حد يقدر يلعنك ولا يؤذيك ولا يضرك أبدا، تحت سلطان الرب، ولن يحدث شيء إلا إذا كان في مشيئة الرب إنه يحدث، وتحت سلطانه وتحت حكمه وملكوته. فما تخافش، شوفوا العبارة اللي قالها كده: الرب إلهه معه، يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. يتحقق وتتحقق معية الرب معنا في شخص المسيح. لم يبصر إثم في يعقوب، ما شافش في خطيه. ده احنا من أول الأصحاحات اللي فاتت كلها ما ورناش غير تذمرهم وشرهم وشكواهم، وضد موسى، ضد هارون، ضد الرب، عبادتهم للبعل، كل أو لأوثان أخرى، وهنشوف ده كمان جاي تاني. إزاي لم يبصر إثم في يعقوب؟ في المسيح، في شخص المسيح، الرب لا يرى فيك ولا فيك إثم إن كنت احتميت في دم المسيح وفي بر المسيح. ومن يباركه الله في المسيح لا يستطيع أحد أن يلعنه. وآخر عبارة اللي قالها بلعام، أو اللي قالها الرب على لسان بلعام: الرب إلهه معه، الرب إلهك معك ومعك، فلا تخف.

النجاح. كم واحد مننا أو عزيزي المستمع تقدر توصف نفسك إنك ناجح في حياتك ولا لأ؟ يعني لو أنا سألتك سؤال أو سألتك سؤال، هل أنت ناجح؟ هل أنت ناجحة؟ هتقول أيوة أنا ناجح، ولا لأ أنا مش ناجح، ولا هتقول يعني هدي نفسي درجة 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10، ويمكن أكون مش عارف إذا كنت ناجح ولا مش ناجح. النجاح كلمة مهمة جدا في حياتنا، وبنبقى عايزين ننجح في شغلنا، ننجح في علاقاتنا، عايزين ننجح في عملنا اللي هو شغلنا برضو، عايزين ننجح في كل حاجة. لو الست بتطبخ طبخة بتبقى عايزة الطبخة تنجح، يعني أبسط حاجة. النجاح مش سهل لكنه مش مستحيل، والنجاح ما بيحصلش مرة واحدة، وفي نفس الوقت النجاح هو رحلة العمر كله، بيبدأ لكنه لا ينتهي، لأن مفيش حد أقصى للنجاح. خلوني أقول لكم على معلومة مبنية على دراسات، أنه عوامل النجاح منها 80% عوامل داخلية، يعني جوايا أنا متعلقة بي أنا، و20% عوامل خارجية متعلقة بالظروف اللي حواليا. يعني مثلا عوامل داخلية، أنا عارف أنا مين، وعارف أنا إيه رسالتي وإيه هدفي في الحياة، وجوايا رغبة شخصية في النجاح، وعندي التزام شخصي، بل شخص ملتزم بمبادئ معينة، بأنشطة معينة علشان أحقق من وراها النجاح، عندي قوة تركيز في اللي أنا بعمله علشان أنجزه. كل الحاجات دي حاجات داخلية، عندي إرادة إن أنا أغير، عندي طموح جوايا إنه دايما في أحسن. 80% من عوامل النجاح عوامل داخلية، في 20% عوامل خارجية، دي كلها متوقفة على الخطة، إيه مين ينفذها، تاخد وقت قد إيه، متابعة وتقييم، العملية الإدارة كلها، يعني إدارة النجاح نفسها كعوامل خارجية بتمثل 20%. ده مؤشر مهم، لأن ده يقول لنا إن الشخص اللي يلقي باللوم على الظروف اللي حواليه والمحيطين بيه والناس اللي حواليه، وما ساعدونيش، ما وقفوش جنبي، معيش فلوس، الفرص قليلة، السوق وحش، البطالة مالية البلد، ما عرفش، كل الحاجات دي فقط 20%، مع أنه لو اتوجدت 80% جوايا أنا، غالبا النجاح هيبقى أقرب مما أتخيل. إرادة النجاح مهمة، دي البداية، رغبة في التغيير للأفضل، عندي يقين إنه ليس، يعني عارفين المثل اللي هو ليس في الإمكان أبدع مما كان، لا، دايما في الإمكان أبدع مما كان، بعترف إن اللي أنا فيه ده مش أحسن حاجة، إنه حياتي تستحق إنها تتعاش بطريقة أفضل، وهكذا. دايما انتوا عارفين كلمة سمارت بتتكرر كتير لما نقول الهدف يبقى سمارت، سمارت اللي هي SMART، اختصار لخمس كلمات يوصفوا الهدف. هل أنت عندك هدف أو عندك أهداف عايز تحققها؟ لو الإجابة لا، يبقى ما هتنجح في إيه؟ يعني لو أنا مش عارف أنا عايز إيه من الحياة، مش عارف

0: فأنا عايز أنجز إيه السنة دي أو السنة اللي بعديها أو اللي جاية، ولا دوامة الحياة واخداني وزي ما تيجي يعني عايش كده حسب الظروف. لا، بيقول لك اعمل لنفسك هدف يبقى سمارت، سمارت اس يعني سبيسيفيك، يبقى محدد، انا عارف انا عايز ايه بالظبط. ويبقى الام في سمارت يبقى ميجربل او موتيفيشنال، يعني يبقى ينفع يتقاس ويتلمس، ويبقى محفز يعني اللي جوايا يعني يملاني برغبه حقيقيه ان انا اكمل واواصل. يبقى اتشيفبل، قابل للتحقيق، أو accountable يعني قابل للمراجعة وقابل للمسألة. يبقى realistic، يبقى حاجة واقعية مش حاجة خيالية ما أقدرش أحققها. يبقى ينفع يتحط في time table أو time based، يبقى أقدر أحط وقت محدد عارف هيبدأ إمتى وينتهي إمتى. خليني أسألك، إيه اللي بتصارع معاه وعايز تغيره في حياتك أو في بيتك أو في عملك أو في صحتك أو في وزنك مثلا؟ مهم جدا ان انا اعرف انا عايز ايه، واعرف كويس انا اعرف احقق ده ازاي كمان في حياتي، وايه اللي ما اقدرش اغيره ومحتاج اتعايش معاه. في حاجات مش اقدر اغيرها، عارفين الصلاة القديمة قوي بتاع اللي بتقول يا رب اديني قدرة اعيش مع اللي ما اقدرش اغيره، واديني قدرة اغير اللي ممكن اغيره، واديني حكمة عشان اميز بين الاتنين. اتمنى ليكم نجاح، ولو هنحط النهاردة رجلنا على أول سلم النجاح.
1: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمرة شفاه معترفة باسمه.

قال للغلام حامل السلاح في صموئيل الأول 14:6 هذه العبارة: تعالى نعبر إلى صف هؤلاء الغلف لعل الله يعمل معنا. تعالى نعبر إلى صف هؤلاء الغلف لعل الله يعمل معنا. يقول بعدها العبارة اللي الرب هيكلمنا فيها: لأنه ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل، لأنه ليس للرب مانع عن أن يخلص بالكثير أو بالقليل. كلمات مشجعة لكل شخص إمكانياته بسيطة، إمكانياته قليلة، سواء كانت إمكانياته الروحية أو الزمنية المادية، مهما كانت قلة الإمكانيات. يقول يوناثان ابن شاول هذه الكلمات: ليس للرب مانع. ربنا ما عندوش أي مانع أبدا أن يخلص بالكثير أو بالقليل، طالما الرب على قلبه أنه يسندك ويشجعك ويخلصك ويوقف معاك. مش بيبص الأول أنت عندك قد إيه إمكانيات. طيب إذا كان الرب مش بينظر إلى الإمكانيات، أمال إيه اللي فارق مع الرب؟ اللي فارق معاه القلب الذي وراء الإمكانيات. اللي بيفرق مع الرب واللي بيدور عليه الدافع لفعل عمل ما قبل أن ينظر إلى إمكانياتنا، ينظر إلى نياتنا. بمعنى الرب بيفرق معاه قلبك، محبتك، تضحيتك، حتى لو بالقليل يخلص ويبارك ويكافئ. مقولة جميلة كنت سمعتها من الأقوال الرائعة لقداسة البابا شنودة، يقول فيها: لما يكون عندك النية ربنا يعطيك الإمكانية. لما يكون عندك النية ربنا بيديك الإمكانية. الرب ينظر إلى دافع القلب. أنا اعتقاد الشخص يا أحبائي، لو حد عنده النية الحقيقية وقلبه مليان اجتهاد وإيمان وإخلاص يعمل حاجة معينة، بس حالة الظروف ما قدرش يعملها، ده قدام الرب أفضل من واحد ما عندوش أي نية لكن عمل حاجة للاستعراض، للمنظر قدام الآخرين. الرب يهمه جدا جدا الشخص اللي عنده القلب المحب. إيه السبب؟ السبب عبارة أخرى، آية أخرى، والكتاب علمنا لما نيجي نفسر نص كتابي قارنين الروحيات بالروحيات. مرة تانية الرب قال لصموئيل هذه الكلمات لما راح يختار ملك من أبناء يسى البيت اللحمي: لما أعجب صموئيل بأبي نداب وألياب وشمة أولاد يسى، قال له: ولا واحد من دول صموئيل. قال له: ليه يا رب؟ قال له: لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الله فينظر إلى القلب. الإنسان ينظر إلى العينين، يعني الإنسان بيؤخذ بالشكل الخارجي، الإنسان بيبهر بالكلمات الخارجية، الإنسان بيؤخذ بالأعمال الخارجية، لكن الله يبحث عن القلب. قدامنا واحدة عمالة تروح وتيجي من الصالون للمطبخ وتحضر وتوضب وتنظف وتجهز وتطبخ صنف واثنين وثلاثة وعشرة، قدامنا واحدة تانية ما تحركتش من عند رجلين الرب. لو جبنا أي حد بيشوف ويتابع المنظر من بعيد يقول مرثا هي الأفضل، مرثا هي الأنشط، مرثا هي المجتهدة، مرثا اللي شايلة البيت على دماغها، مرثا ومرثا ومرثا. وربما يوجه كل اللوم لمريم على أنها كسولة، على أنها لا تبالي، على أنها لا تقدر أن تتحمل المسؤولية. لكن الذي له عينان تخترقان أستار الظلام، لكن الذي كل شيء عريان ومكشوف أمامه، لكن الذي يرى في الظلام كما يرى في النور، يعطي تقريرا قائلا لمرثا: أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. ويعطي تقريرا عن مريم قائلا: فاختارت مريم
النصيب الصالح. برضو الفكرة دي تاخدنا لبعد تاني، ما تركزش كتير الناس هتقول ايه طالما عارف سيدك شايف ايه. اقول تاني، لما تعمل حاجة وانت مقتنع بيها انها من الرب، اوعى تركز الناس هتقول ايه، لانك في كل الاحوال مش هتعجب الناس، في كل الاحوال مش هترضي كل الناس، لكن انتظر ماذا يقول الرب. ليكن المدح للرب، ليكن المدح من الرب، لأنه شخص الرب له كل المجد، يعلم نيات قلوبنا، ولما يجي يخلص ويبارك ويشجع ليس عنده أي مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير. عايز أقول في آخر التأمل أنه في من المشاهد فيه الرب عشان يعلن ذاته، والرب عشان يعلن للشعب إنه لا بالقوة ولا بالقدرة كان عنده مانع أن يخلص بالكثير، رغم أن الآية بتقول ربنا ما عندوش مانع يخلص بالقليل أو بالكثير. لا، مرة كان عنده مانع يخلص بالكثير. فاكرين الموقف ده لما يهوشافاط ضرب بالبوق، اجتمع إليه 32,000، قال له دول قطار، اللي خايف يرجع، رجع 22,000، قال له دول قطار، رجع من العشرة 9,700 كانوا بيشربوا مية بطريقة غلط، ورسيت على 300، قال له بس أنا عزل قليلين دول. فاكرين ليه ربنا كان عنده مانع يستخدم عدد كتير؟ قال له لكي لا يقل إسرائيل أن يدي خلصتني، لكي لا يقل إسرائيل أن يدي خلصتني. مرة تكون عندنا إمكانيات، عندنا علاقات، عندنا شطارة، عندنا معرفة، عندنا خبرة، حاجات كتير، الحاجات دي كلها ما تنفعناش، لكن مرات على حاجة بسيطة، على أهون سبب، في ظروف صعبة، في إمكانيات قليلة، نلمس استخدام الرب، قوة الرب، بركة الرب. عارفين ليه؟ عشان يرجع كل المجد لهذا الإله العظيم. عشان كده وضع كنز عظيم وسط شوية تراب، ده اللي قاله الرسول، إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية. السبب ليكون فضل القوة لله لا منا. ليس للرب مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير. بشجعك وبشجعك، هات شوية الأرغفة اللي بين إيديك والسمكتين القليلين وحطهم بين إيدين الرب، هات دهنة الزيت، هات شوية الجرار الفارغة، هات الحاجات القليلة وضعها بين يدي إله كبير يستطيع كل شيء، وهو ليس لديه أي مانع أن يخلص وأن يبارك بالقليل، زال أنه إله الجود، من يملأ كل الوجود. والرب معكم، أخوكم أمجد.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء، والرب معكم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Every culture,
1: every voice,
4: every day.
1: 3ZZZ.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: ZZZ 92.3 FM
5: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما. ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2-3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4-5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9-10 بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معانا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

ومعقولة فقرات اللقاء ومواقف. إذا كان الجمال قوة فالمال قوة مطلقة. أن أكون عاقلا شيء مهم، أن أكون سعيدا شيء أهم. مسكين لا أبوه ولا خاله وزير، لا يولد شخص لا يمكن الاستغناء عنه. جيوب مليانة وعقول فارغة، أسعد الناس من ليس له تاريخ. إذا سقطت على الأرض فلن تنحط أدنى من ذلك. تنجح كثيرا إذا كان كلامك رقيقا وسلاحك خشنا. وأخيرا، من ليس ذكيا في العشرين وقويا في الثلاثين وغنيا في الأربعين فلن يكون ذكيا قويا غنيا بعد ذلك.

92.3 FM البرنامج المصري. نسمع صحتك والطب البديل. العلاج دوالي الساقين بيساعد خل التفاح على انكماش الدوالي واختفائها بدرجة واضحة، ويكون العلاج بوضع كمادات من خل التفاح مرتين يوميا على المنطقة، وتثبت لمدة نص ساعة مع وضع الساق على جسم مرتفع. أما لإزالة إصفرار الأسنان والتكلسات يؤخذ ملح وفحم بمقادير متساوية، وتعجن هذه المواد مع العسل وتدلك بها الأسنان في الصباح. وهذه الوصفة مجربة وناجحة، وجرب.

لإزالة رائحة العرق يستخدم خل التفاح في دهان جلد القبطين لمقاومة رائحة العرق، ويمكن تخفيفه بقليل من الماء لمنع حدوث حرقان الجلد. كذلك يدلك الجلد القبطين بنصف ليمونة لمقاومة الرائحة، وجرب برضو.

92.3 FM البرنامج المصري. غير حياتك. كلام معقول. إزاي؟ هنسمع سوا. واحد بيقول لك إيه؟ ساعة واحدة رياضة. اتنين كوب من شاي الأعشاب. تلاتة لتر مية. أربعة وجبات متوازنة في اليوم. خمسة فواكه مختلفة اللون كل يوم. تاكلي خمس فواكه مختلفين. ست دقايق تنفس عميق. سبع دقايق تتمددي. تمن ساعات نوم. تسع صفحات من كتاب. عشر دقايق تأمل. 11 دقيقة تستمتع بشمس الصباح. 12 جرام من المكسرات. 13 دقيقة ماشي بعد الوجبات. 14 دقيقة 14 نفس عميق في البطن قبل النوم. 15 ثانية تحطي مية باردة على وشك لتقليل التوتر. 16 دقيقة بعيدا عن التليفون قبل ما تنامي. 17 ثانية امتنان لما لديكي. وآخر حاجة 18 تنفس بطيء لتنهي يومك. إيه رأيك؟ غيري حياتك.

92.3 FM البرنامج المصري. كلنا بنسمع عن الشكشوكة. ايه هي الشكشوكة؟ الشكشوكة المصرية هي طبق شعبي شهي وسريع التحضير، يتكون أساساً من البيض المخفوق أو الناضج في صوص غني من الطماطم المفرومة، البصل، الثوم والفلفل الأخضر أو الحار، ومتبل بالكمون والفلفل الأسود، وبيقدم عادة ساخنة مع الخبز البلدي. هقول لكم المكونات الأساسية هي إيه؟ 4 بيضات، 2 ثمر طماطم مفرومة، بصلة صغيرة مفرومة، 2 فصين ثوم مفرومين، قرن فلفل رومي، معلقة كبيرة زيت ملح، زيت ملح، فلفل أسود وكمون. طريقة التحضير: بتسخني في مقلاة على النار، شوحي البصل حتى يصفر، ثم أضيفي الثوم والفلفل، أضيف الطماطم والبهارات وأترك الخليط يتسبك قليلاً، أضف البيض فوق الصوص إما مخفوقا أو كاملا حسب الرغبة، غطي المقلاة واتركيها على النار هادية حتى ينضج البيض. وبنقول لك إيه؟ بون أبيتي. كل شكشوكة محترمة وطعام محترمة وطعمتها فوق الوصف، ف جربيها.

شيك شاك شو، ودي كانت الرقصة دي طبعا إياك تكونوا كده قمتوا عملتوا شوية إكزرسايز فيها. أما الآن فمع هذه الأغنية.

يحكى أن أحد الخدم كان يتعرض لمعاملة سيئة من سيده، فهرب في أحد الأيام إلى الغابة، وهناك التقى بأسد يتألم من شوكة كبيرة مغروسة في قدمه. استجمع الخادم شجاعته واقترب من الأسد وانتزع الشوكة من قدمه، فمضى الأسد في طريقه دون أن يؤذي الخادم الطيب. بعد ذلك بعدة أيام خرج سيد الخادم في رحلة صيد إلى الغابة، وقبض على الكثير من الحيوانات، وفي طريق العودة لمح السيد خادمه فقبض عليه أيضا، وقرر أن يعاقبه عقابا قاسيا، فطلب من خدمه أن يرموه في قفص الأسد. وكم كانت دهشة السيد ومن حوله عظيمة حينما دنا الأسد من الخادم وراح يلعق وجهه كأنه حيوان أليف. لقد كان ذلك الأسد هو نفسه الذي ساعده الخادم قبل أيام. وهكذا نجا الخادم وتمكن بمساعدة الأسد من إنقاذ بقية الحيوانات. العبرة المستفادة من القصة عزيزي المستمع: ساعد غيرك فلا تعلم متى ستحتاجهم. عمل الخير لا يضيع.

92.3 FM البرنامج المصري. نصائح اليوم: لا تسمع المشكلة من طرف واحد ولا حتى من طرفين، لا تسمع مشاكل أبدا، لأن اللي فيك مكفيك أصلا. لا تندم على نيتك الصادقة ولا نقاء روحك وطيبتك، لأن تلك هي نعم يحرم منها الكثير أو يحرم منها الكثير. فقل الحمد لله الذي وهبني ما لم يهب كثيرا من البشر.

ناتشي 2.3 اف ام البرنامج المصري. واخر حاجة هقولها لكم هي حكمة اعجبتني: الشبع في العين وليس في البطن، والغنى في النفس وليس في الجيب، والجمال في الروح وليس بالشكل.

عزيزي المستمع وبكده بننهي برنامج النهاردة، بس لازم أقول لكم ما تنسوش أن النهاردة ليلة التعداد، ليلة السنسس، فبليز اعملوه علشان ما تاخدوش فاين، وهو سهل وكل حاجة، وردوا على الأسئلة بكل صراحة. ولا تنسوا لقائنا القادم إن شاء الله بكرة من الساعة 4-5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening, and keep always, always, always smiling. From Corinne, have a good afternoon.

0: podcasting in your language.
1: The following program is in Harare.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: تخيلت لي زال برنامج هراري سينام بينتا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورتقنا باش سينا مش هذا الخبا الطيبه ورسلام سينا يا بورد اخوي تي تي انا بوز اخو ثريتو بزيد حراريه تبع محريره زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن مقال بينتا كل ثلاثه صلاه بعلي شيش سابع الى وحر الساعه ملبن ساعه كنت بدو فلابي سراج تاخذ الزخانسه تشب زيت ويب سايت بيم www.streetbiz.com.au تابعوا متينا او داونلود مشام يتفرق هذا
1: قلت النبي سنه هجي من ناجح احمد رالي تخي ساخاي تسمح لك اذا نام زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيش تنتارقك بحق زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيش تنتار يتي تنو ميزان خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي رأي خوليم لاي بزكي كالنيو تسمح لك اذا نبي مدول ما اي رأي خوم مستتفركاخو الناجح ما تكيبالي بوري تنا
0: Azok sam kurenti mutak sinyam HARA3GPZ@hotmail.com bi matra it farakal. خاخا شو تسمى تشلي مهراجوا نتواق ريما نسور خزاناج
1: أنا عبد الرحمن أبو بكر وا
0: أم محمد جامين
1: يتي تلو بزال خسري تربل زيت حرارية تابانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامج زنا ونيق لازانا زال الله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتينب

قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما

بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد وشكر يكبار رسول زنا محمد أم الساشين لي رسول الله محمد ليم قدر زولاي بي الله قدر يتبلى يما أم تايسو لي فربوزا البيم أم تايسو قويت نجاتو لي حج حركاو السنة دين إكوت لزالة قدروا دين إكوت ملمد ندن ندزو دين إكوت لزالة قدروا قويت قدر ما تبيجو بجيح آياتات بياتي وقع إيزوم. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى يكوت قرآن آيبه واتي دين يكوت لزالة درجة زو التوقعنا يزو من بيتي بي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي دين إكوت سالاوة زليلان أحد انت أبدا أحد يخنوم أزوك السومين با يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم با يعد بدرجات أزوك السوم قويت كدر ما تبي جوا رسول زنا محمد زناري إكوت لأيب إكوت يدبلي ليو يتوكسو إمري. قال الله تعالى وقل رب زدني علما حريزو يقرآن آياتات بي نوك بازانا إكوت لزالة قدروا درجاو إتا الدنيت بي حد يتقابتا زالوم زليلانة بنتا رسولهم صلاة وسلامة ينبر بيوا إمام البخاري ورزاشو حديث بأتي وقنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بايتيم قويت خير زي خشلي وقافيو دين إكوت بلاك يا شحل حجير بي يي دين إكوت لزالة فضل يزي خانساء متخيتل بي دين إكوت ملمد واجب زتانته نتخيت لانا رسول الله صلاة وسلامة ينبر بي ودين إكوت لمد بايت بي بجي حديثاش سيبات تيوكو يي حديثاش سيما بين بي إمام الطبراني رسول بايو بايتي بذيكي قالوا حديثو كي قال نوغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بايتي وسؤول ديول لمت بايو ملمد بي إكوتي ترخبال قويتي خير زي خشل يوقافي دين زو يتليم دحل مئوى دين يتليم دا زالياج لحل الزوك السوم دين إكوت بلاك يا شحل أخام رسول الله صلاة وسلامة بربي وعلاي حديث بدين ملمدو مئوى لمدو بايتي وزتي وقساء يزوم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لمد بايتي بيه أي دل علمي فضل زوا درجة زو بيان زاشو ساء بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة معنى زوم أباد الريو بقل ركع سنة صلاة تسجد بي تليت إما أحد آية وتلمدي وما جال أزوك السوم 1000 ركع سنة صلاة تسجد بي تليت إما أحد فرد زيت الدين إكوتو تلمدي وما جال بايو فرد زيت الدين إكوت زانا ساء مثال لي منين بيسا يا شحلو منين بيستنجاء يا شحلو ملمدو هي فرد زيت الدين إكوت الحلو حري 1000 زيت سنة ركع صلاة سجد بيوا قافي أحد فرد زيت دين إكوتي لم ديو أحد فرد زيت دين إكوتي لم ديو إما جزانته يحديث بي بيان خان لنا أزوك السوم رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوا دين إكوتي ملمد واجب زيتانت لك إكالو ما بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم معنى زوم فرد زيت دين إكوتو ملمد كت مسلم بيم
واجب انتباهي احريدين ايكوت بي وشو بزي مريناو اتوشو بزي خطرين امرتاشو نوك باي كوت انتا دين ايكوت بي يفرد زي تدين ايكوت ملمد بي قويت اوشو بزي مرينا اتوشو بزي خطرين امرتاشو نوك بحنا حقوا باطلو برنواج الماو نقار دي بحنا الدنيا وآخرة بين فنزال أمرتاج نوك باما نريم تبازانا مختوص سناندا الزوك السوم مؤمن لدين إكوت حياسون تزايو لبايتي الله يدين إكوت لين بريزو يكفت لنا زلاق نيوم الله يتيوكنا زاق نيوم بيم الله عمل يوافكنا زتين بخن نيوم الله مغن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد يا

0: الجدار خويا جاش سينيا يتوقع زلفوسو كهرباء در منظمة يبيكد لي سات يبيكد لي انت يبي اتاي سدينا اتاي بدينا ما اكورنا بكلي بعدنا اتاي قد ما خلصنا كده بس يا خمام هو جموي بي احد موي بي سوق بطل مليون تشكنيا بعد هو كفر جبي كاني بدل كاتانو كفر جبي بكلي بدل موي بي ناچون كهرباء در خلص زي ساتي زخرني وبدو يش لاي بي اخواتي اكورنا بكلي هلنا يزو من انت بازي ميزات نزيف دوف بيكات كسو با انت او حتى نسر لاي بي نزيف دوف زو بوسن نيرو سو بازي نيلي خونزال نيروت لي خونزال اتاجوت بهير انت ما يلاي بيز غرب دنيا اتاجوت لناشون بوج موجي متواطب بحرنا
1: بلا بادي خوجي هيا وحر راجل سنبه قدرنا ان شاء الله كبير انتوقع دي هنا
2: اي خوجي واتي تاوكا زال كتا حلوف زي ساتي قدو زينا وخرنا ما او حاكم انيشيتيف هيزال هررغي بازينا او حاكم انيشيتيف هيزال بروغرام بي ازو اساس بي هوجي تشبينزنا ينا شبيجنا ازو سوزو وات حلو زي سات زخرنا بدو يا جمي بي موات يا خا منتا تشبينزنا ونبكل بحنا ناشوم حلو بي حرربا دير منظمه تكشي ولي يا شازال او حاكم سريو منيرا او حاكم سريو اواج او حاكم اواج وحد دايب انت شياچو حجازانا ما هي اساس هي او حاكم سريو منيرا انت خشب انت تكب بنزال يلباي تزوكتا نبكل بحلنا
3: نانو تين نانو ارري رتي بيجل تورا بورو فريرا بيجل تورا بو جرا خمر رتي اوا خمر رتي خنو جارو جلا نانو تين نانو جالالا نانو خا ركون ديغي دي اسرفت دامته ابادر لفنان دامته ابادرت ابا بده ابادر كده تنام ميدو ندو ميدميت ابيتش ابادر نما ميدجير بس ما ميدمي غلا اكاتي بيكل تو دابو براس جيرا نانو تني نانو جالالا بيكل تو لينا موتو بيكل تو تاكيتي اردا بيتان اكنما علمو ساتتي غوديسه بكانغو قبانجا
4: اوجوي او حكي سريلاين فرغانا يزوم كهربات الحلف سياسات قدو فرنما هجموي دمو أكور ما بقى البروغرام يلاي بحلا مين يو يلز تيجن يو رئيسنا الجدر يسكي المدري حاكم ينشيتي يقول يو جوكيو أتاي نم بكمل لي أزو قسم بعدو كفتر جيبي شو فكلا مينين شكينيا شو فكلا لوكال برنامج داي جند هو جي اترغا باغانا ليام زغرب جنا تاچو تو شرين د كهارغا باغي منظم از ترغبنا مين هو جي واتي هو جي مو اوكر مكن برنامج داي جند تقوانا مين اوكر مكن مكن تاوا اوكر جو سبكل ني ويرلين تفاقادو تفاقادو مو شغال بنون كندي نغا داني مشتبي ازو قسم ري او حكم سري مين مرخي بولنا
5: ترستي او دي كفتني دراغاش دلغي بهل هي اساس وشو ينجم هوجي او كل سريلاي بي تشكين تكل بهلنا هي اللي دمو بيزنس تسين زانا دا مسو تروزا كور بي تشابي دينا ما تشكين متكل بهلنا
2: لو بي توقع زال كتبي حرربا دير منظمة هوجي او حاكم سربي اخا او حاكم انيشيتيف جيزال منجست دي نزل حد بروجكت اساس بي تنزاشني او حاكم توقع زال كتا ولي الله انتيو عزيز بهم سريزوم عزيز بهم ترح زالتا ازوك سوزو حكيم ورد يلو زالوم او حكيم سوزو بهم ترح زالتا يلا بايت حياج ولي الله اواجاتو جي سري ملمانا واتي بيكد حلو بي وريك وريك متنارا اخواتي انت نرازانو كتا يخانا ما انتزال يلا منتا او حكيم انشيتيك بايما اسم زينا وريك موشالي جي سري حفزايم يلا بايتي اي يا شازال دبي منظمه كهربادير كهربادير بازين يا شازال نيرو كل بي ميتزو بحلنا
0: ንፈርታ ቤ አላሁ ዘፈረከ ደከስበ ጁሁድና ሰነቁና ልባይቲንዳ ይዞም ኦርኩሶም አብ ሐኪም ሰሪ አኸወክቲ ቤ ሕኩመ ዝኛ ሐኪም ኢኒሽቲቭ ባያማ ዘገሌው አብ ሐኪም ሰሪው ቤቀትኩት መኔራ ፕሮጀክት ቤ ተሳዶት ሞሽ ገረብደሌ ካሃረባድሮም ዝገረብድኛ ታጮቱ ኩርነብቀልዋ ዘበቀልነ ኩራት መጥፋቀልዋ ይባህምስስ ለሃደብ ኔሮ ትግርጋረ ሞሽ ገረብደሌም ንገረብኛ ታጮቱ መትዋጠለንዳ እናቸውም አሀድ ነው ይቤ ሱት በቅለ ሚሊየን ችግኞቹ መቀሌጦት ውስጥ ቤ ዝገረብኛ ታጮቱ ካሃረባድር ሙነዘማ ቦች ነው ይቤ አሜሃርነባጅ አሀደ ታይቤ ሁሉ ዞም ይኔርኩት ይበቅልኩት ግረብኛ ታጮቱ ኢዳዋ አላህ ወከረከ ከስብ ሊቁ ከሲ ዲን ከተሳት ሳት ወንፋን አርገር ዲና ተፍታትሮት ናሽላ ዘኔ ሆናል ባይንዳ ይሙጢ መልታ አው ሐኪም አዋች ወም አው ሐኪም አዋች ሽርት ዞዋ አዋች ሶበም ኦኩሩዝኛው ነበክ ዘኔ ሆናል ባይንዳ ይዞም በይቀት ኩሶ አው ሐኪም ወልዩላህ ስተዩ አው ሐኪም ዝኛ ሱንዝዩበ ይ ሽርት ጀሚው ዘኔ ሮማ ሰሪዞም ሱንዝዩበ ተራህዛል ሰሪዞም ዘኔሮ አዚዩ ዝናሩነት የሚትቀጠብ አልማ አዞ አዚዩ ቀጠብ ሞሽሌ መታጨቱ ይነብረሃልማ ይህ ሰሪዞ ይኒርኩትም ዚደረብኛ ታጨቱ ይትወጣና አረባድር ሙነዘማ አዋቻሽ ላይ ቤድር ጊዘነ ትታወቅ ዛል ያክኒማም አዋቻሽ ሲኛ መኔረ ዚዩ ሙጢ መለስ ሱምዚዩ ከራመ ዚዩ ሱምዚዋ ቤቀት ዝናሬዩ ጊድረም አታይዞ በየንበብሊኩታ ዜግድነው ጅህዲዩም ናሻና ያክኒማም ላኪን ጉትቤ አኸይ ወይ ፋብሪካም ሸት ይዞ ሸት ያጭ የቡርዳ ብዛል ደሩራም ዛልባኩት በይሳል ከተዞ ዘይሚች ፈነሱሙም ይናውት ባነኩታ ካሐረባድር ሙነዘማ ጅህ ዲዝናው ኤገል ለማሐልና ይህ ጅህዲ ላይ በም ኩሉ አሐዝኛም ይህ ዘይሚች ፈነሱሙ ሱምዝኛ ይታወቀ ዛልፍሶ ባዝኝ ሱም ሐረር መዲነቱል አውሊያ እንዴ አው ሐኪም ወልዩላህ ተዩ አዘብሶም አው ሶፊም ወልዩላህ እንዴ ይለ ባይት ህያች ወልያይ ሱምዝዩ ዘይሚሰለዩ ሾሲ በም ዘናረበዩ ሐጠይን ኡገበም አዝያች ፈራው ሰሌለ ሱሙ ይናውት ባነኩተሌ ሐረባድር ሙነዘማ ጅህዲ ኤገላ ወይ ፋብሪካ ዞ ዩዋንጋር ጋቃናኔው መሐል ይለ ይ ጅህዲ ይነስልኩት ኩሉ አሐዝኛም ምሻን ፈርካ ዘነበም የጠቅዘኛ መቃነን ተቀበል ባይቲንዳ ሐቄንገስ ባጥሌ ብረስ አረባድር ሙነዘማ ዘገለው ጅህዲው አላሁ ወአምሰኩኒ ማታ ያቡርዳል ይለናቸውም ኔሮት ዲላጋች ሜጠቃም ሜጠቅበም ኔሮት ዲላጋች ላይ ቤም ተሳዶት ናሻና ይህም አሐዞንዳ ወለባይነት ዲላጋች ውስጥ ባይቲንዳ ይህ ወለባይነት ሆጂ ነበቅላዊ ዛና እኩራች አው ሐኪም ሰሪዝኛ ቤቀት ኩሶ ይኔርኩታ ቤቀት ኩሶ አኸ ሁኩመ ዘገለው ኢኒሽቲቭም ግርጋር ያሽታል አሀት ቃሚ ይልበል ብል ሆጂ አሀት ሞይቤ ሱት በቅለ ሚሊዮን ችግኛችሁ መብቀል ይልበል በርናሜጅ ላይ ቤናቸውም ካረባድን ሞነዘማ የሞረታች ስኛ ግቡራች ስኛ ተሳዶት ሞኝቤ ሉስ ያሳት ዝኸርኔው በድላይቤ ያታጮት ሞሸ ባህልና ይሌ ይዩ ይመስሊ ዲላጋሽ ላይቢያ ላይ እናችሁ ይመስሉ ምጓዳችሁም አረቃች ስሜ ጀሚውም ተሳዶት ሞኝቤ ባዝኝ ዜገልቴ ድህዲው አታይ መቦረት አልበና ባዚኛ መዲነቱል አውሊያ ቤቀት ኩሶ ከራመዜ ግድር ደረጃ ይጉር ድግታ ሁኩመዝኛ ዜገለ ግላጋጭ ላይቤም ሳዶት ሞኝቤ ሁኩመዝኛ የጠቁም መቃናን ሀልበና
3: ጎሉማቴኛ ኑቲ ሀረሪፊ ኦሮሞ ጆቹን ኦበሌጀን አከመ ዳባፍታ ነምትቺ ሀረሪፊ ኦሮሞን አዳባት እ ጠናኒን ፈየደመጅለን እንደንዶ ኢሰንኩቴ ጅርቲ ኑቲ ኦበሌጀኒ ወሊን ቱሬ ዋን አረዱፍተኒ መቃኑ ባፍተን እንቀብኑ መቃን ተን አረዱ ነምን አረዱፌ ኮናራሪ ኮኖሮሞ ኡማር የተይኑ ባፍተን እንጅሩ ኑቲ ጃላላን ዱራኑ ጉዣ ተኮሶን እንዲትን ወጃሲ ወሊንጅር ነምን ተኩማኸኛም በለሰጁ ኢሳበደመሌን በኑ

0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikadar ku harabadir media service hayyasinya or kut aman tifu kilana kada. Inshawazan khubat taibe or salamasinya yabordu khubayt beta tizinya agalna. Oji nitri khabazana aw hakim awaj bina. Aw hakim awaj ziyara dina. Ustuzo oji debe shikif nirimam mwajzabkum karahtina shana. Hakim awaj saat pem zikliya ushiyachum hasawna shana. Shirti zo wina kizalbem. گروهی فابریکا زبورو دیو ضروره و نکسر بهم شاشی اچو گبا اینو نظر خواهد کنه تو خزو مهرباد میدیا سرویس به اخنی برنامه زینیا ولی حجی ستا قاچم میدیا زینیا ولی حجی ستا قاچ میدیا زینیا و سابسکرایب موشا ادرسو حجی ستا قاچ لایک موشا برنامه زینیا و اگلو کنه تو خزو بینیا
1: گدر خو هجای سینیا كما وحاكم آواج فون زيبون نبي وقت بيم تقديم بي زهري سلاسي نيو مسجد بي برنامي جنيو اغلنا بهرزوم مويزو بي سوت بكلا ميليان اكراچو احد موي بي بكلي بازال موي مخنزو بيم يي تاريخي يست مويو اساس موني بي ناچوم او حاكم آواج اباتستو بي اكر مبكال دلاغو امهرنا يي كتبتي موي بيم كام بي اناش وحمسا ايني برومام كاجي بيزالو لكن قلبي زيو بي بادوا ومسيو ويهيس بيزالو حركاي سينام ازياش ليم اوكور مبقال برنامج زيناو امي حرنا ليو ياساس بيم زيدقدرو جيسي زيدان محمد يوسف حربادر منظمة بورد دايركتر سوم زيو بي ازوكو سوم استاد رمضان عبدالله وين افهم استاد عبد الرحمن دلدلوا جيسي زبير عبد الرحمن سوم زيو بيم حرت اوكوراچو او حاكم آواج أبات أستوبي مبقلبي كتبت زيوم آردنا يبهر لي منتا جيسي أمير او حاكم آواج أبسو مستيوبح كالحت زينيو زميحرنيو كالحت زينيوم ساني بزوخا غاج فوين دوكنوشا تخطاطلونا
2: هاد عبد الرحمن دلدل لي واتي كوبي يزاشن ليو واسخاوش هدو ايه
3: لبايجل حربادير منظمة بورد دايركتر زيدان سومبين تفايا بكلنا انجدي يا ولي الله تعالى عزو سومزوبين تزا بكلنا
2: واتي لبايجل واتي يوم
3: دي واحد يكرر نحن
2: طيب زيتوب يوم استاذ رمضان عبد الله لي واتي
3: زيتون انت
2: زيتون انت
3: افسر عليا وين فيهم استاذ رمضان سومبين تزا بكلنا زيتون انت عزيز يا وكلنا
2: زوسم بينتا استاذ رمضان لي ان شاء الله واطي زيتون طيب زيتون سم زوبي ابكلنا لي ايه واطي كنت في تراحو ان شاء الله خير بركه يسلنا
0: زيد قدر خويا جاي سينات تخاتلو بزال خو هربا دير ميديا سيرفيس ويندا تيروزا فوكوتا خزالنيو او حكيم اواش اباتستوبينا يي او حكيم ابات اواش اباتستوبي تروزا خوكتا استاذ عبد الرحمن دلدله ازوكسوم جيسي زيدان محمد يوسف لوا ازوكسوم اوستراليا وين اف ام استاذ رمضان عبد الله سوم زيوبي شيش تيتريانا بكايا تشوين زبقلنيو بكايا شوستوبي وشمل حلبا زيتون حلبا باباي حلبا شيش تيزيو سوم بيم يتفلزالو هانغورن سالايو بيسايا تشوين تزبقلنيو اول حررجيت تاوق بازات بيسايا سوم زيوبايندا ما ي او حكيم اباتستوبي زاشنا بيو سبب بلايو مالتا اوايسو اباتستوبيم اور كوسوم بايندا او حكيم ابسوماچ جيسي امير زالباچوم هالو تختاتلو تياشلو هالو الىوا يليكي كاسيم سليكا بهرلم فرياشو ازوكي اسبي تنافاي مخوم بهولو اباتستوبيم يني رو هولو بايندا يليمندا اوغبي موشو بهولو اباتستوبي ولياش سالو تايبي ولياش قبرايشو ميتكبي زبقلنيو بايندا يلي ازياش كتبت يا خلي لايو ان شاء الله اي دقسي درجه بورد يلدرشم تختار لوت كلاش لكل دين زياره مناش حنين ناشم اواج دين بوقت بين باينا يلي جيسي امير بحمسا قالحت زين مناش ثاني خنان جيسي امير اوركو سوم باينا اواج خو بين دني تخا بازانا هو جيموي بي حربادر منظمه غوي فابريكا بحمسا فردغار بفلم ايغلا شوم زوزيمش فنسو مناوتي بنا ولي الله استيو اواج سينيا او حكيم ذات او صوفي ذات سومو انا بخصوص كنت بي زيكي قال لي بايتي خمري بحثت لها دي ولي ناوتي بنا يلدل بي فردغار بي فلم ايغلنا كسي ايغلنا تانم غوز ايغلنا جيلي اخا خاچو نيا زبوره بي خو ضروره اخشرت خو بي وركو سوم سري زو هي نيونا رغر او حكيم سرينا سري خو مدرك غرب دلي بكاي شو متمس غرب دلي مي خو مدرك غرب دلي ادر مين بوره دي درشي ميم دونو بلو
4: ولي اخا ميغل مي بي ميو اخا دي بي كو كيا چاچو نارا ازو ميو اكو فل مم ني رخ خانه بي نبايو ما ازو دي بي اكو فل بن جيلي

0: ƙaƙƙetar ce mutgibar zinare bai ƙur'an ka ba ci salawata ki elumma milenda azo mille masale ya kai da kai dosa aziyacin yoro yi garbe yi akaba bi zela ka aziyaci da kuma wuna hasin zalan afa qur'ana ci salawata ta ba shi alhun sho halana wa ta zuta bi ci kafi ni ka dace azo mille yau zalan tambaye
1: eh lana azo le in ya kuma ka qur'anu mu hasana kitabatin mu hasana in ka gaba ne lokon
0: yile zid gadar ko heja sinya orko som bashbashi ko khair baye sinya aw hakim awajle gal mazobe deja sidi yusa ziyara le sidi yusa itkar zalu salawat kitabach azok som qur'an kitabach wa waldash malmad zal baye ilmul halwa zit liyo kitabachum baye tinta yaskhisha yuzalle baye ti yilaybe khair zo matalaf lit khashta haj yi barnami jume hejabe qur'an kitabach salawat kitabach ilmul hal ilm kitabachum zimsa salach baye inda mohabbe زيقان ني خيري وتطالفو بدرفن تيبرو خونا تتقدر خويا جاشني تتقاتلو بزال خو هربادر ميديا سيرفيس بي يقرب له خو بزال او حكيم بي ناشا بزال نقلحتي ويندا او حكيم اواش بي ناشا بزال نقلحتي ويندا متختل بي قال مزوم نبوي ما قال مريم ديك شو سلواتم ناشما قلحتي ناشانا قال مريم ذكر تعبرو سناو جيسي امير با جيسي امير بايتي اور كوسوم او حكيم ابسوماتو سوبي حزيون دايو جيسي امير بهم لايشوهم قلحتي ناشانا قلحتي خو خزوم اينيا بهخني

0: شيخ أمير أخي يا أخي من أنت يتعلم قاشق إيه هي أخي وأنت أوفات مي سجوا زنارة أوفات أخي مي السلام مساز كأنك دبي مي وحيوانات جميع مزالات دبي سكر ما دبي مي سكر
1: دبي مي ثمل يهوكو أوفات مي أجواز مساسلة شديد جمع يسألهم إذا تبغى لهم
0: هذا تبغى لهم
1: ما شاء الله يا إنا بتاشا خوبا جينا
0: نتى خوبا يا شنو أربعة باشنا يكتر شو أزياء شذاتن إننا تركبناه ما تكوف قارن تزدينه ويلي باي كها الحمد لله رب العالمين أخا خات بيف كلنا يوم نتبع واته مساك لله دنا باي كين تاتك
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: مسا أخا على شيء حسيم كم كيف ختم بحد ذي ما شبه كميخ يي أتاي ميكا كوتاي واته كو قارشنا دعامة مسا واته كلام برين إلنام جيبو ورابا مكتبتي بو بنال يو الله يا شلاما مختار عبد الشريف أسترالي بزيدي جانكا إذا قوفل لي يو مقوبة أفزاش لينا يلي بايكا خاخا أزياكم أحلاشنا كتا يرو ذار إدامة سبينام تبتب يشلونا كنت خسانا يبترف يقل ما أمم هيجو صبر محل أخييهم تبتب يشلونا كنت ترقار نخسانا
1: يقرآن بحز لادخ
0: يقرآن بحمسا قرآن واتي داني كتبزو قرآن حد قرآن إلنا يلي بايتي أخي قرآن كتابات قرآن ذات يسخيشنا الضرور الزوت مخطانا مرهوب ينكا إلى أخواتي السلام عليكم
1: زي قدر خوية جاي سيني أخا شيخ أمير زي وكسوبة جينتا وكسوم مبواوا موتبه مسسلي هذا بي طيب هتردو زي دامسا بي وكيفي انتزال كتنبريم إيلام ورابام دخشي وكتا يبوي ما زيارة يشمي وكالي نزايو
0: زيارة
1: يلي ورابا ويجاكوم تابزو يشمي وكتا ورابا زي مبواوا موتسا يدكو فلد الكتنبريم يتخ شهر الزوق صوم وترز يوم تدامس محل مبوا تاي يقرب بزيد دامس أو جيسي مختار شريف تخلو ليو الله حسن السوكتب ليو ما يخيري دلاغلاي بتسادوت موشي تخش داخاج وغزاليز وغرقار تاشونا تيبرانا وركو صوم جدير خيري يتعرف وزال قرآن كتاباج ضروري إليو من تدار أخا قرآن كتاب إلينام بايدي وركو صوم مهمين دا قرآن كتاب بي تفرق زاخاج قرآن كتاباج صلوات علم الحال كتاباج علم كتاباج مباشرة يتخيشال آواج انتا جيلاج وكل كمس ويليك بوزالتا انتا فاج الهيديج بوزالتا انتا دوايش بوزالتا انتا يلي آواج مخنزو كتبه قرآن كتاباج مدكبت البيوم صلوات كتاباج مزوك سوم دلك يتخيشالو ما يلي يشي لأي بيت سادوت موش تخشتا خوهرك اي سينا نسيب زو يي برنامج نيو تيجوا تفرقو بي دلغار تاشيو وغزدلزو كلا حسين ونشانا ما خاييو بانا نارغير قل من ويما قل من ويمتك شوكا لحتيت كلا حتي ناشما برنامج نيو نكم بزاني خونا لتخطاتلونا
0: السلام عليكم
2: السلام عليكم

زقدر خو هجاج سنيا او حكيم اواج بزينار انا قلحتي زي تخطات الخو يمسلي نارا اوركو سوم باي هند زياره اشنيوما زالو بوكونتيم هيجنيوما اكايزو بهم اوكراچوم احد موي بيسوت بكنا ميلين يل دال دونبي اوكراچوم ناشوم ادبهم او حكيم سرلابين زو بكنا بيو كيف يا مندزال كوسوم هذا التايب اتخات لوكوت اشنا لكن ادب زو بكنا سا حركاي سينيا استاذ عبد الرحمن دلدل ازو كوسوم جيسي زبير عبد الرحمن وا استاذ رمضان عبد الله الكانو وين اف ام ازو كوسوم هربادير منظمه بورد بريزيدنت زيدان جيسي زيدان محمد لسومبي اوكراچو زو بكنا بيو كيف حال اوكرايسوم هنغورنا سالايو حرغي اول التوق بازات بيسيوا بيسايچ زيتيو بكايشن تيو بيسيوا بيساي لايبي بيسيوا بيساي استيو بكايشن تيو ما زوم ابكلما زياره ماشنا مسلواتو ماشنا شيخاچوهم شيخ امير وازو كسوم اهزيو جسي وهبهم قلحلي اشنا مولو بيزو زيرو خوكوتا زيت خاتل خوكوسو اواجسو يي اتايبي تيت كيسي خطروزا جينك حلبا خطروز دامسا ككمبريم زليلال نتو اندزي كيقالونا زو كسوم قران كتاباچوا علم كتاباچوا صلوات كتاباچوم زليلايو نتو اندزي كيقالونا مولو بي اواجسو زياره مخنا زيناره بي زياره اياماچوم ي اي نبي كلكرو ديت موزال كيف يا عندنا يزبيجنيو يليم اواشلي امه تنتزالايو امتاج اواشاچو كلجيسو اواشاچو زياره كلاشو ينبرو زالوم اواشاچ ي اي نبي اندا امسيو جيسوت بيوا امسيو زياره بي زالاچن تيوما يلي امسو حركاچ جم هوم بعد بزالخاچوم كاتيم زالخاچوم زياره تديج موزا وقت بزياره تاشو يكوت ازوكو سوم زياره زياده بعد بزالناچوم امتمتوي مشاو محرزال بنسابي زياره كلاش لي يقدا اواچاچو مهيجا كل زينزات مسؤوليه منتا اناشم هوجي سيزب نيو لهم بيزو هاكلي بياناشن ريكو تخيتاي لكن امان كنت بي زغح بين دي جما زغح برنامج من دلغي باما زالو مشياچوم هاكلو دوكنا شخونا ميتين كيم زال بينا تو كيكانو نانارا يلي مي غدو خرزالو مغاداچ يي لايف دي لاغ دلغي زالو مغاداچوم زيغرب زي تاچو تو ياشتارو سيكحلنا قران كتاباچ علم كتاب بچو ازو کوسوم صلوات کتاب لیم حرکای سنیا تتقیلا دموما سواب زو تیرخ بزا خونت سکنا شانا ما مولو بزو برنامج زنیا هوجی ستاتل خو مسلنارا یلای بغیرګار مشت خشتا خشلیم حرربادر اکاونتی حرربادر منظمه غربلی غیرګار مشت خشتا خچوم خات خو غربلی غیرګار مشت خشتا خکلیم کتم برزو کوفیندا یلی مولو بزو هوجی لتمزا شنه خو برنامج یو مسلن ستاتل خو لیم اللهم گنیلانا تخیتای به الای ترتیب ترانا سيكارة تبتيا شيني بخير كالهتي روزة حفظة مشا أمام بهدرو الله لأمانا